0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: السلام عليكم. This is Assalam on Sangeet 106.1 FM.